0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها، يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا رجل، يا راج الغم، رجمي واسر أمري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة آتينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذار الصباح.

0: الصح وجدر من حتى عندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

0: محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أبح أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكك جميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات فأطرقه الله من النار.
0: اللهم ما أصبح بي نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح

حسبي الله لا إله إلا هو اللهم إني أسألك العفو والعافية.

0: تحتي أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض بكل شيء وليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك أن قطف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله.

0: الجيتار
1: فقط للحبايب.
0: يا مرحب ويا هلا، انتو الحب انتو الغلالة.
1: إذاعة قطرية، ابنك عالمية.

قالت لي: خانني وأنكر عمرا قضيته لخدمته وراحته وسعادته، أوجعني وكسر قلبي وخاطري واتهمني بالتقصير في حقه. أنا امرأة ناجحة بكل المقاييس، جميلة متعلمة وناضجة، أريد أن أتعلم كيف أتجاوزه وأتخطى ما فعله بي، وأن أرسم لذاتي وروحي طريقا جديدا بعيدا عنه وعن أنانيته وضعف إيمانه وأخلاقه. ساعدوني وأعطوني ما يلزم من نصائح لأمضي قدما دون أن أنظر إلى الوراء. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أنتم نصفي الآخر، وسنتحدث اليوم عن كيف تتخطى هذه السيدة خيبة الأمل في شريك حياتها. حلقتنا اليوم مخصصة لكل امرأة واجهت خيانة أو خيبة أمل من شريكها. قصتنا اليوم مستوحاة من الرسالة التي وصلتنا من تلك السيدة الناجحة الجميلة المتعلمة التي كانت تسعى بكل طاقتها لإسعاد زوجها وخدمته، ولكن صدمتها كانت كبيرة حين خانها، أنكر تضحياتها واتهمها بالتقصير. رسالتها تحمل ألما كبيرا، لكنها أيضا دليل على قوة داخلية تبحث عن حياة جديدة بعيدة عن الظلم والأنانية. محورنا الأول: كيف نفهم الألم وكيف نتعامل معه؟ أول خطوة لتجاوز هذا الموقف هي الاعتراف بالمشاعر. سيدتي، لا تخجلي من حزنك ولا من غضبك ولا حتى من إحساسك بالخذلان. هذه المشاعر طبيعية تماما في مثل هذه المواقف، وهي جزء من عملية الشفاء. تذكري سيدتي، الألم ليس ضعفا، بل هو دليل على أنك أحببتي بصدق وضحيتي من قلبك، ولكن الآن جاء الوقت لتوجيه هذا الحب والتضحية نحو نفسك.

المحور الثاني، إعادة بناء الذات. أولا سيدتي، تذكري قيمتك الحقيقية. أنت امرأة ناجحة جميلة متعلمة، لا تدعي تصرفات شخص واحد تهز ثقتك بنفسك. قيمتك لا تقاس بإخلاص الآخرين لك، بل بما تحققيه لنفسك وحياتك. ثانيا، تعلمي من التجربة. اسألي نفسك، ماذا تعلمت من هذه العلاقة؟ ما الدروس التي ستأخذينها معك في المستقبل؟ الألم يصبح قوة عندما نستفيد منه كخبرة، نضج وحكمة. وثالثا، ابدأي من جديد. حددي أهدافا جديدة. اسألي نفسك، ما الذي تريدينه لنفسك الآن؟ هل هناك حلم مؤجل أو هواية قديمة يمكن أن تعودي إليها؟ ومن ثم طوري ذاتك واستثمري في نفسك من خلال التعلم، السفر أو تطوير مهاراتك. هذا سيعيد لك بالتأكيد الشعور بالإنجاز والثقة.

محورنا الثالث، فعليك سيدتي أن تتحرري من الماضي. التحرر من شخص خانك لا يعني أنك تنسين ما حدث، بل يعني أنك تختارين ألا تسمحي للماضي بالتحكم بمستقبلك. اغفري لنفسك، اغفري لنفسك أي قرارات أو تضحيات قد تندمين عليها. أنت كنت تفعلين ما كنت ترينه صحيحا. وابتعدي عن الانتقام أو الغضب، وتذكري أفضل انتقام هو أن تعيشي حياة سعيدة ومليئة بالسلام.

المحور الرابع، فقومي ببناء حياة جديدة مليئة بالسلام. أحيطي نفسك بالأشخاص الإيجابيين، ابحثي عن أصدقاء وعائلة يدعمونك ويشجعونك. الدعم العاطفي من الأشخاص الذين يحبونك بلا شروط بالتأكيد سيصنع فرقا كبيرا. ومارسي الامتنان، لا تركزي على الخسارة، فكري في النعم التي ما زالت موجودة في حياتك، هذا يعزز شعورك بالإيجابية والتفاؤل. ونصيحتي لك، انظري للمستقبل بثقة. الحياة يا سيدتي لا تتوقف عند تجربة مؤلمة، بل أحيانا تكون هذه التجارب دفعة قوية نحو حياة أفضل وأكثر إشراقا. عزيزتي المستمعة، تذكري أن الحياة ليست ما يحدث لنا، بل كيف نتعامل معها. قد تكون هذه الخيانة لحظة مؤلمة، لكنها أيضا فرصة لإعادة اكتشاف ذاتك وبناء حياة جديدة مليئة بالقوة والإصرار. أنت تستحقين السعادة، فلا تخافي من السير في طريق جديد. شكرا لاستماعكم إلى بودكاست نصفي الآخر أنتم. إذا كانت لديكم تجارب مشابهة أو سؤال تودون طرحه، لا تترددوا في المشاركة. إلى اللقاء في حلقة وبودكاست جديد. تحياتي رولا الغزاوي.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي من جديد في بودكاست أنتم نصفي الآخر، وعنوان حلقة هذا اليوم الأب الحي الذي ورث قبل وفاته. أهلا بكم، معكم رولا الغزاوي.

قال لي: أنا رجل سبعيني وأمتلك بحمد الله ثروة مالية وعقارات. نصحتني زوجتي حفظها الله بتوزيع المال والعقارات بين أبنائي وبناتي وأنا بقوتي وصحتي حتى لا يتناحروا عليها بعد وفاتي. قبل أن أفعل ذلك كان أولادي يجتمعون حولي على الأقل مرة كل أسبوع. الآن ابتعدوا ويريدون مني أن أنقل البيت الكبير بيت العائلة ليكون باسمهم أيضا، مع أنه الشيء الوحيد الذي احتفظت به لحياتي أنا وأمهم. لم أتخيل أن فلذات كبدي سيكونون بهذه القسوة علينا، وكأنهم ينتظرون موتي ليرثوا ما تبقى. وأنا خائف على أمهم زوجتي الحبيبة أن يخرجوها من بيتها إذا توفيت. انصحوني ماذا أفعل، أخبروني بماذا أخطأت. أنا متألم وموجوع، فكيف أداوي قلبي؟ مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست أنتم نصفي الآخر. اليوم سنتحدث عن قضية إنسانية حساسة ومؤلمة يعيشها بعض الآباء، وهي توزيع الإرث على الأبناء في حياة الأب وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية ودينية. سنستعرض حالة هذا الرجل السبعيني الذي قسم ثروته بين أبنائه وبناته، فإذا به يواجه الجحود والابتعاد بدلاً من التقدير والبر. ماذا حدث؟ وأين مكمن الخطأ؟ وكيف يمكن معالجة هذه الأزمة؟ ضيفنا اليوم أب سبعيني يملك ثروة وعقارات كان قد وزع جزءا كبيرا منها على أبنائه وبناته أثناء حياته، رغبة منه في تفادي النزاعات بعد وفاته. ولكن ما حدث خالف كل التوقعات. الأبناء أصبحوا يبتعدون، بل يطالبون ببيت العائلة الوحيد الذي أبقاه الأب له ولزوجته. يشعر هذا الأب بمرارة عميقة وخوف كبير على مستقبل زوجته بعد رحيله، إذ يخشى أن تخرجها الظروف من بيتها. وأسئلته المحورية: أين الخطأ؟ ما الحل؟ كيف يعالج الأب هذه الأزمة من الناحية الشرعية والاجتماعية والنفسية؟

سيدي الفاضل، سنجيب على سؤالك بداية من الناحية الشرعية، ودعنا نشرح لك مفهوم توزيع المال أثناء الحياة. من منظور شرعي، الأصل أن الميراث يوزع بعد وفاة الشخص لا أثناء حياته، إذ أن الله سبحانه وتعالى قدر أن الميراث يقسم بين الورثة وفقا لأحكام محددة في القرآن الكريم، وتحديدا في سورة النساء الآية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. توزيع المال يا سيدي أثناء الحياة جائز، لكن يجب أن يكون هبة لا إرثا، وأن يكون عادلا بين الأبناء دون تفضيل طرف على آخر، لما ورد في حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثانيا يا سيدي، لك الحق في احتفاظك بممتلكاتك، وليس من حق أبنائك أن يضغطوا عليك لتتنازل عما بقي لك، وخصوصا بيت العائلة. الشرع يعتبر هذا البيت ملكا للأب وزوجته، ولا يجوز المطالبة به أثناء حياتهما. والمحور الثالث يا سيدي، بأن حق الأبناء على والدهم هو النصح والرعاية، وحقك أنت كوالد على أبنائك هو البر بك والإحسان إليك، لا الجشع وانتظار وفاتك.

وإذا أردنا أن نجيب على سؤالك من الناحية الاجتماعية، فاسمح لنا أن نقول لك بأنك أخطأت في التوقيت. فتوزيع الثروة أثناء الحياة يفقد الأب هيبته أحياناً أمام أبنائه، ويشعرهم بأنهم لم يعودوا ملزمين بالالتفاف حوله كما في السابق. هذا ما حدث معك، حيث توقف الأبناء عن الاجتماع الأسبوعي وبدأوا بالضغط عليك للحصول على المزيد. بعض المجتمعات يا سيدي تعاني من ضعف في الوعي بحقوق الوالدين، فتصبح الأموال والممتلكات أهم من مشاعر الأب أو الأم، مما يزيد من التباعد العاطفي. من ناحية الحماية القانونية، فاحتفاظك ببيت العائلة خطوة حكيمة، ولكن وثق ذلك قانونيا بحيث تضمن بقاء البيت ملكا لك ولزوجتك حتى وفاتكما.

من الناحية النفسية من الطبيعي أن تشعر بالخذلان من أبنائك، ولكن هذا لا يعني أنك أخطأت كليا. حاول ألا تعمم تجربتك السلبية على جميع الأبناء، فقد يكون هناك من لا يزال يحمل لك الحب والاحترام. حافظ على كرامتك يا سيدي، من المهم أن تستعيد زمام الأمور في حياتك. تحدث مع أبنائك بوضوح وشفافية عن مشاعرك، وذكرهم بأهمية احترامك أنت وزوجتك التي هي أمهم. ولعلك يا سيدي تحتاج أن تتحدث مع صديق قريب أو مختص نفسي ليساعدك على التعامل مع مشاعر الحزن والألم التي تراودك الآن.

أما الخطوات العملية لحل الأزمة فأولاً عليك بحماية بيت العائلة. احرص على أن يكون البيت مسجلاً باسمك واسم زوجتك، مع إضافة بند قانوني يمنع انتقال الملكية إلا بعد وفاة كليكما. وثانياً اجتمع بأبنائك وتحدث معهم في حوار صريح، واشرح لهم ما تشعر به من ألم، وذكرهم بحقوقك كأب وواجباتهم تجاهك. أعد التفكير في التوزيع، فإذا تبقى لديك أي ممتلكات فلا تقم بتوزيعها الآن. يمكنك كتابة وصية تضمن توزيعها بعد وفاتك بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. وحاول يا سيدي أن تبني علاقة جديدة مع أبنائك، فبدلاً من التركيز على الممتلكات حاول تقوية الروابط الإنسانية مع أبنائك. اقترح عليهم لقاءات عائلية متكررة دون الحديث عن المال.

ختام بودكاست اليوم إلى نصفي الآخر أنتم مستمعين الكرام. هذه القصة تذكرنا دائما بضرورة التفكير العميق قبل اتخاذ قرارات مصيرية كتوزيع الممتلكات أثناء الحياة. البر بالوالدين عبادة عظيمة، والجحود لهما يدمر الروابط الأسرية. نسأل الله أن يلهم الآباء والأبناء الحكمة، وأن يعلي قيمة الرحمة والبر في قلوب الجميع. إلى اللقاء في حلقة جديدة. تحياتي رولا الغزاوي، حبايب FM.

صباح الخير من حبايب أف أم، حيث تبدأ الحكايات بنبضة أمل وتروى القلوب على صوت المحبة.

0: الحيطة فقط للحبايب.
1: يا مرحب ويا هلا، انتو الحب انتو الغلالة.
0: إذاعة قطرية، ابنك عالمية.

0: حبايب اف ام، خلكم على السماع وخلينا حبايب.
1: اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الى نصفي الاخر انتم، وانا معكم رولا الغزاوي. قالت لي خالتي: أنا طفلة عمرها 17 عاماً. أقول طفلة لأن أمي تقول بأنني ما زلت طفلتها مهما كبرت، أنا وأختي التي تصغرني بعامين. لم أتخيل ذات يوم أن يتخلى أبي عنا وأن يتركنا نواجه الحياة وحدنا مع والدتنا المزابرة الحنونة التي لا هم لها في هذه الحياة إلا أنا وأختي، وكان من قبلنا أيضا أبي. هذا الأب الغائب الحاضر الذي اختار الآن وهو في السبعينات من عمره البحث عن متع الحياة وملذاتها، وأن يتركنا من أجل امرأة من عمر أولاده لا شغل ولا عمل لها في الحياة إلا أن تنشر صورها وفيديوهاتها، وأنت تفهمين الباقي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي معه لتقهرنا، وبالعكس هو من يقوم بتصويرها. لا أفهم كيف أبي يرضى على ذاته ذلك. أنا غاضبة منه جدا، وعندما حاولنا التحدث معه أوجعنا وتركنا دون عودة ولا حتى اتصال أو رسالة اطمئنان. أرجوكم انصحونا ماذا نفعل وأخبرونا إذا أخطأنا. والأهم يا خالتي، كيف نساعد أمي هذه الإمرأة الصامدة ذات الكبرياء حتى تستمر في عطائها وحياتها؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إلى نصفي الآخر أنتم، حيث نتناول القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية. عنواننا لهذا اليوم: الأسرة بين الأزمات والصمود. سنسلط الضوء على أثر غياب الأب عن الأسرة لأسباب غير مبررة، وما يترتب على ذلك من تبعات نفسية واجتماعية على الأبناء والأم وحتى الأب نفسه. وسنتناول الموضوع من زوايا دينية ونفسية واجتماعية. ودعونا نبدأ بالمحور الأول: دور الأب في الأسرة من منظور ديني. في الإسلام الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أهمية دور الأب في الحفاظ على استقرار الأسرة. يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة هنا تعني الرعاية والمسؤولية، وليس مجرد السيطرة أو السلطة. الأب هو الراعي، ومن واجبه تأمين الاحتياجات المادية والمعنوية لأسرته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ترك الأب لأسرته من أجل نزوات أو متع شخصية يعتبر تقصيرا في هذه الأمانة التي أوكلها الله إليه. محورنا الثاني: الأثر النفسي لغياب الأب على الأبناء. من منظور علم النفس، غياب الأب له تأثير كبير على استقرار الأبناء النفسي والعاطفي. فقدان الدعم العاطفي، لأن الأبناء وخاصة في سن المراهقة يشعرون بعدم الأمان والانتماء عندما يفقدون حضور الأب. ناهيكم عن الغضب المكبوت، فقد يؤدي غياب الأب إلى شعور الأبناء بالغضب تجاهه أو تجاه أنفسهم، مما قد يؤثر على علاقاتهم المستقبلية. ضعف الثقة في النفس، فالطفل الذي يشعر بأن أحد والديه تخلى عنه قد يطور اعتقادا داخليا بأنه غير كاف أو غير محبوب. دراسات علم النفس أيها السادة تؤكد أن الأبناء الذين يعانون من غياب أحد الوالدين يواجهون تحديات في بناء هويتهم الشخصية وفي التعامل مع الأزمات. المحور الثالث: التأثير الاجتماعي على الأسرة. نبدأ في مكانة الأم التي تتحمل عبء المسؤولية وحدها، مما قد يضعها تحت تأثير وضغط كبير نفسيا وجسديا. أما من ناحية العلاقة مع الأب، فقد تنشأ مشاعر متناقضة تجاه الأب بين الحب الطبيعي والكراهية بسبب قراراته المؤذية. أما عن نظرة المجتمع، فقد يواجه الأبناء والأم انتقادات أو شفقة من المجتمع، مما يزيد من الضغط عليهم. المحور الرابع: كيف يمكن للأسرة مواجهة هذا التحدي؟ من الناحية الدينية، لابد للأب أن يتذكر واجبه أمام الله وضرورة التوبة إن كان قد قصر، واستحضار الأم نية الصبر وطلب العون من الله لقوله تعالى: إن مع العسر يسرا. وتعليم الأبناء أن أخطاء الوالد لا تعني أنهم أقل قيمة، وأن الله عادل وسيرزقهم من حيث لا يحتسبون. من الناحية النفسية، توفير بيئة حاضنة، فالأم بحاجة لأن تخلق جوا من الحب والدعم في المنزل لتقليل تأثير غياب الأب. وإذا استمرت المشاعر السلبية، فيمكن للأم اللجوء إلى مستشار نفسي لمساعدة الأبناء في التعامل مع الغضب أو الحزن. وعليها أن توجه بناتها نحو بناء الثقة بالنفس من خلال تطوير مهاراتهم ومواهبهم. من الناحية الاجتماعية، تعزيز العلاقة بين أفراد الأسرة وقضاء وقت ممتع معا، مثل ممارسة أنشطة ترفيهية أو تعلم شيء جديد يعزز الوحدة الأسرية، والبحث عن شبكة الدعم. فعلى الأم أن تلجأ إلى الأقارب والأصدقاء لدعمها عاطفيا وماديا إذا لزم الأمر. وإذا أردت أن أجيب على أسئلتك طفلتي الغالية، هل أخطأتم كأسرة؟ لا، ما حدث ليس خطأ الأم ولا خطأكم أنتم. الأب مسؤول يا ابنتي عن أفعاله، وقراراته هي انعكاسات لشخصيته واختياراته، وليس لقصور فيكم أنتم كأسرته. كيف يمكن أن تساعدوا ماما؟ يمكن دعمها عاطفيا. قدروها وأسمعوها الكلمات الطيبة، وحاولوا أن تخففوا الأعباء عنها في المساعدة في أعمال المنزل، وتقديم مبادرات صغيرة تشعرها بأن جهودها محل تقدير، وأظهروا الحب والاحترام لها باستمرار. أما عن سؤالكم، كيف تتعاملون مع غضبكم تجاه والدكم؟ عليكم يا حبيبتي تفريغ المشاعر بطريقة صحية. اكتبي: تحدثي مع شخص موثوق، وأكثري ابنتي من الصلاة والدعاء، ولا تتخذي موقفا عدائيا دائما. اتركي باب التواصل مفتوحا إذا قرر الأب العودة يوما ما.

0: طفلتي الغالية. في الختام تذكري أن الحياة مليئة بالتحديات، ولكن قوتكم كعائلة مع ماما ستساعدكم على تخطيها. واجهوا ألمكم بالصبر والإيمان، واستمروا في بناء مستقبل مشرق. الأزمات دائما مؤقتة، ولكن حب الأسرة ودعمها دائم. شكرا لك يا حبيبتي على ثقتك في البرنامج، وأتمنى أن أكون قد أجبت على أسئلتك. تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء في بودكاست جديد إلى نصفي الآخر أنتم. تحياتي رولا الغزاوي، حبايب اف ام.
1: حبايب اف ام،
2: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
3: حبايب اف ام، يلا خلكم على السماء وخلينا حبايب.
4: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب اف ام، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب اف ام عبر رقم الواتساب 50000-373.
5: خلك على السمع وخلينا حبايب.
6: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
7: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
8: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
9: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: حبايب اف ام تقولكم صباحكم حب، صباحكم راحة، صباحكم بداية تليق بقلوبكم.
1: حبايب اف ام،
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
5: خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام، خلكم على السماع وخلينا حبايب.
1: اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست الى نصفي الاخر، انتم وانا معكم رولا الغزاوي. قالت لي خالتي: أنا طفلة عمرها 17 عاما. أقول طفلة لأن أمي تقول بأنني ما زلت طفلتها مهما كبرت، أنا وأختي التي تصغرني بعامين. لم أتخيل ذات يوم أن يتخلى أبي عنا وأن يتركنا نواجه الحياة وحدنا مع والدتنا المثابرة الحنونة التي لا هم لها في هذه الحياة إلا أنا وأختي، وكان من قبلنا أيضا أبي. هذا الأب الغائب الحاضر الذي اختار الآن وهو في السبعينات من عمره البحث عن متع الحياة وملذاتها، وأن يتركنا من أجل امرأة من عمر أولاده. لا شغلة ولا

في الحياة إلا أن تنشر صورها وفيديوهاتها، وأنت تفهمين الباقي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي معه لتقهرنا، وبالعكس هو من يقوم بتصويرها. لا أفهم كيف أبي يرضى على ذاته ذلك. أنا غاضبة منه جدا، وعندما حاولنا التحدث معه أوجعنا وتركنا دون عودة ولا حتى اتصال أو رسالة اطمئنان. أرجوكم انصحونا ماذا نفعل وأخبرونا إذا أخطأنا. والأهم يا خالتي، كيف نساعد أمي هذه الامرأة الصامدة ذات الكبرياء حتى تستمر في عطائها وحياتها؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إلى نصفي الآخر أنتم، حيث نتناول القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية. عنواننا لهذا اليوم الأسرة بين الأزمات والصمود. سنسلط الضوء على أثر غياب الأب عن الأسرة لأسباب غير مبررة، وما يترتب على ذلك من تبعات نفسية واجتماعية على الأبناء والأم وحتى الأب نفسه. وسنتناول الموضوع من زوايا دينية ونفسية واجتماعية. ودعونا نبدأ بالمحور الأول، دور الأب في الأسرة من منظور ديني. في الإسلام الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أهمية دور الأب في الحفاظ على استقرار الأسرة. يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة هنا تعني الرعاية والمسؤولية، وليس مجرد السيطرة أو السلطة. الأب هو الراعي، ومن واجبه تأمين الاحتياجات المادية والمعنوية لأسرته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ترك الأب لأسرته من أجل نزوات أو متع شخصية يعتبر تقصيرا في هذه الأمانة التي أوكلها الله إليه. محورنا الثاني، الأثر النفسي لغياب الأب على الأبناء. من منظور علم النفس، غياب الأب له تأثير كبير على استقرار الأبناء النفسي والعاطفي. فقدان الدعم العاطفي، لأن الأبناء وخاصة في سن المراهقة يشعرون بعدم الأمان والانتماء عندما يفقدون حضور الأب. ناهيكم عن الغضب المكبوت، فقد يؤدي غياب الأب إلى شعور الأبناء بالغضب تجاهه أو تجاه أنفسهم، مما قد يؤثر على علاقاتهم المستقبلية. ضعف الثقة في النفس، فالطفل الذي يشعر بأن أحد والديه تخلى عنه قد يطور اعتقادا داخليا بأنه غير كاف أو غير محبوب. دراسات علم النفس أيها السادة تؤكد أن الأبناء الذين يعانون من غياب أحد الوالدين يواجهون تحديات في بناء هويتهم الشخصية وفي التعامل مع الأزمات. المحور الثالث، التأثير الاجتماعي على الأسرة. نبدأ في مكانة الأم التي تتحمل عبء المسؤولية وحدها، مما قد يضعها تحت تأثير وضغط كبير نفسيا وجسديا. أما من ناحية العلاقة مع الأب، فقد تنشأ مشاعر متناقضة تجاه الأب بين الحب الطبيعي والكراهية بسبب قراراته المؤذية. أما عن نظرة المجتمع، فقد يواجه الأبناء والأم انتقادات أو شفقة من المجتمع، مما يزيد من الضغط عليهم. المحور الرابع، كيف يمكن للأسرة مواجهة هذا التحدي؟ من الناحية الدينية، لابد للأب أن يتذكر واجبه أمام الله وضرورة التوبة إن كان قد قصر، واستحضار الأم نية الصبر وطلب العون من الله لقوله تعالى: إن مع العسر يسرا. وتعليم الأبناء أن أخطاء الوالد لا تعني أنهم أقل قيمة،
وأن الله عادل وسيرزقهم من حيث لا يحتسبون. من الناحية النفسية، توفير بيئة حاضنة، فالأم بحاجة لأن تخلق جوا من الحب والدعم في المنزل لتقليل تأثير غياب الأب. وإذا استمرت المشاعر السلبية، فيمكن للأم اللجوء إلى مستشار نفسي لمساعدة الأبناء في التعامل مع الغضب أو الحزن. وعليها أن توجه بناتها نحو بناء الثقة بالنفس من خلال تطوير مهاراتهم ومواهبهم. من الناحية الاجتماعية، تعزيز العلاقة بين أفراد الأسرة وقضاء وقت ممتع معا، مثل ممارسة أنشطة ترفيهية أو تعلم شيء جديد يعزز الوحدة الأسرية، والبحث عن شبكة الدعم. فعلى الأم أن تلجأ إلى الأقارب والأصدقاء لدعمها عاطفيا وماديا إذا لزم الأمر. وإذا أردت أن أجيب على أسئلتك طفلتي الغالية، هل أخطأتم كأسرة؟ لا، ما حدث ليس خطأ الأم ولا خطأكم أنتم. الأب مسؤول يا ابنتي عن أفعاله، وقراراته هي انعكاسات لشخصيته واختياراته، وليس لقصور فيكم أنتم كأسرته. كيف يمكن أن تساعدوا ماما؟ يمكن دعمها عاطفيا. قدروها وأسمعوها الكلمات الطيبة، وحاولوا أن تخففوا الأعباء عنها في المساعدة في أعمال المنزل، وتقديم مبادرات صغيرة تشعرها بأن جهودها محل تقدير، وأظهر الحب والاحترام لها باستمرار. أما عن سؤالكم، كيف تتعاملون مع غضبكم تجاه والدكم؟ عليكم يا حبيبتي تفريغ المشاعر بطريقة صحية. اكتبي، تحدثي مع شخص موثوق، وأكثري يا ابنتي من الصلاة والدعاء، ولا تتخذي موقفا عدائيا دائما. اتركي باب التواصل مفتوحا إذا قرر الأب العودة يوماً ما.

0: طفلتي الغالية. في الختام تذكري أن الحياة مليئة بالتحديات، ولكن قوتكم كعائلة مع ماما ستساعدكم على تخطيها. واجهوا ألمكم بالصبر والإيمان، واستمروا في بناء مستقبل مشرق. الأزمات دائما مؤقتة، ولكن حب الأسرة ودعمها دائم. شكرا لك حبيبتي على ثقتك في البرنامج، وأتمنى أن أكون قد أجبت على أسئلتك. تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء في بودكاست جديد إلى نصفي الآخر أنتم. تحياتي رولا الغزاوي، حبايب أف أم.
1: حبايب أف أم.
2: مجلس حبايب نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
3: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
4: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: صباح الخير من حبايب FM، صباحكم خير. من قلب الدوحة إلى كل قلب يسمعنا، نبعث دفء الكلمات ونور البدايات.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

هنا غناء القصيدة ليعود الشعر العربي حياً بين الأجيال، من كنوز التراث إلى إبداعات الحاضر. نحيي لغة الضاد بأجمل الألحان، فقط على حبايب FM.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: صباح الخير من حبايب فم 93.7. صباح يليق بكم وأصوات تعانق يومكم بحب وصدق.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: صباح الخير من حبايب أف أم. صباح التفاؤل، لأن كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنكون أقرب لأحلامنا.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: صباح الخير من حبايب FM مع أول خيط شمس. إنقلكم صباح النور من حبايب، حيث القلوب تلتقي قبل

صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم طاقة إيجابية ننسجها لكم لحناً وكلمة لترافقكم في تفاصيل يومكم الجميل. حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا، أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: صباح الخير من حبايب أف أم. صباح السعادة. نهمس بهدوء، ابتسموا، فالحياة تنتظر منكم إشراقة مختلفة.
1: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: منسمعكم أحلى الكلام، منرجعكم لأيام البلاد الحلوة، لما كانت كل العيلة ملتمة تفطر مع بعض، لما إمنا كانت تحط القهوة والشاي على النار، لما كنا نغمس الزيت والزعتر، ولما كان أبونا يعطينا المصروف إذا كان معه.
0: صباح الحبايب، خلي نومك طايب.

هنا غناء القصيدة، ليعود الشعر العربي حياً بين الأجيال، من كنوز التراث إلى إبداعات الحاضر. نحيي لغة الضاد بأجمل الألحان، فقط على حبايب

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

بفكر انه غيابك ما بيأذيني، بقول بكره بنسى عادي وبتخطاكي، ما كنت عارف انه غيابك بيمحيني وهالقلب ما رح يسكنه سواكي.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.
3: ألو، هيك عادي عادي.

0: حبايب أف أم حبايب أف أم على 93.7
1: 93.7
0: حبايب
2: أف أم The Real Popular Radio.
3: أنت على الموج الصح.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
2: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: سيادة الرئيس احنا محتاجين رخصة أبوة.
1: مش هيمشوا بيها يا يحيى، وهيفكروا يزوروها، بس طبعا هي ما ينفعش تتزور. مين يقدر يزور عهد ربنا ماضي عليه بنفسه؟
2: مين حضرتك؟
1: أنا صلاح كمال نجيب أبو آدم. الوديعة اللي كان موكلني عليها ربنا واستردها يوم الحادثة. حضرتك أنا أفتكر يوم ولادة آدم في المستشفى، خدته من أوضة الولادة ورحت بيه لأول مراتي، كانت لسه يا دوبك كده بتفوق من البنج يعني، فشلته على إيدي وقربت منها وسألتها سؤال بمنتهى الجدية، ده بكام؟ قالت لي إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قلت لها لا صحيح بجد، ده بكام؟ بكام ده؟ بكام؟ تمنه كام ده؟ قالت لي ما يتقدرش بتمن. قلت لها بس هو ده اللي أنا كنت عايز أسمعه منه. أغلى حاجات في حياتنا ما دفعناش فيها ولا مليم، وأتفه حاجات في حياتنا دفعنا فيها فلوس كتير قوي، بس طلع الفلوس ما بتشتريش غير كل رخيص وملوش قيمة. ولادنا أغلى حاجة في حياتنا، نعمة كبيرة قوي من ربنا. وآدم زي ما كان نعمة كان مدرسة، اتعلمت فيها ازاي اكون انسان، انسان بجد. انا ما فقدتش آدم، آدم لسه عايش معايا، آدم لسه جنبي وما زلت بتعلم منه، بتعلم منه اني اكون احسن علشان اقدر اروح له نفس المكان اللي هو قاعد فيه دلوقتي. ولادنا نعمة كبيرة قوي قوي، ياريت نعرف ان الحياة ما فيهاش اي حاجة، لا فلوس ولا متعة تستاهل ان احنا نخسر عيالنا وهم لسه عايشين وسطينا. انا بضم صوتي لصوت يحيى، مش كفاية بس فكرة رخصة الأبوة، لازم كل أب يوم ما ضناه يتولد يشيله ويقف بيه قدام ربنا ويقسم قسم الأبوة. أقسم بالله العلي العظيم الذي رزقني هذا الطفل وأوكلني على رعايته أن أعمل جاهداً على نفسي ومنكراً ذاتي لأبني فيه إنسانيته ليكون نافعاً في كل عمل صالح لأهله والوطن. يا ريت

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.
3: هيها هيها.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب. حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايب.
3: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
4: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب FM.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: ما بدي عايش.
1: هل ما زلت عاي من صبة في سالم وتنتظر في طوابير طبعا؟ ادفع سوم عالي.
2: خلاص في طريقة حول على أبي. حول آلك أكثر 145 إبداء 5 ريال قطر فقط. استمتع بأسعار هوي العلات التنفسية ورسوم مخفضة. كل ذلك بهاتفك سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عوض أي بي لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قريا. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 21 يوم.
3: أي بي رسوم قل ابتسامات أكبر.
4: حاضرين وجاهزين تقبل إعلاناتكم على أحلى أثير. أثحباب أف أم. الصاب الوكيل الحصري. إعلان قطر. على رقم 4482828 والتواصل مع حبيب اف مع رقم واتساب 50F373.
5: خليك على السمع خلي الحبيب.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين كرام، نحييكم من إذاعة حبيب اف ونصري معا إلى نداء الساعة نداء الحق والمان. والآن حان وقت رفق أذان الصلاة حسب التوقيت المليء لمدينة الدوحة طوافيها. نرد مع المؤذن والقبل الله بقلب خشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم

0: كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، فاصل إعلاني وأكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب. حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: 5 4 3 2 1 1. حبايب اف ام.
1: حبايب يا حبايب اجي بعيكي طيب.
0: حبايب

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
4: خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. Don't stop
2: the music. حبايب FM 93.7 FM.
3: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
4: Mixing
3: the beats.
2: حبايب FM, the rhythm of the city.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM 93.7 FM.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة. وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

مفكر انه غيابك ما بيأذيني، بقول بكرة بنسى عادي وبتخطاكي، ما كنت عارف انه غيابك بيمحيني، وهالقلب ما رح يسكنه سواكي.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.
1: ألو، هيك عادي عادي.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب.
0: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: حبيب اف ام 93.7 اف ام
1: The 93.7 FM radio station in Qatar.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: لا تفكر ولا تحتار.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام.
2: The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.